لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشابو شفان بكان حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهوك بكان بارزاني و تفقر رزقاري خازا كرد كردو اواربون ساخلمي كودان فرسو بر فرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری

0: او فيستي نا بوغچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوغچايت هاي دي هر الوري تستكوي اوش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افري صدق
1: لراديو دهوك و داريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني و شبو شبان بكن حفتيانه كه داريا وان برنامان لراديو دهوك بكن بارزاني و تفقرار رزگاري خازا كرد كردو آواربون ساخلمي كودان فرسو برفرس ایک جو خلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چی رو که کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات البخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسينغ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتو بتا دوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماريه بكن 0705 بصادو بيستو بنت 47 74